شكرا مساء أصدقاء صديقاتي أنا ما كنتم سلامي حيكم من الإذاعة المحلية لمدينة زيورخ ويقدم لكم برنامج صدى العراق داس يراك شائكم.

التقينا الأسبوعي معكم على موجة مقدار 97.5 ميجا هرتز وعلى الكابل 88.5 ميجا هرتز, كما تستمعون إلينا على ويب راديو فون راديو لورا www.lora.ch.

أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج صدى العراق. ملتقانا معكم الأسبوع القادم إن شاء الله. دمتم لنا وأمسية طيبة نتمناها لكم من إذاعة لورا. تابعوا برامجنا في أرشيف إذاعة لورا، برنامج صدى العراق www.lora.ch، وإلى الملتقى.